اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على الدوحة الحبيبة. صباح التفاؤل والابتسامة وصباح القلوب المطمئنة والأرواح اللي تعرف شلون تصنع التفاصيل البسيطة حتى يكون يومها جميل. أينما كنتم مستمعين نتمنى لكم يوم سعيد وصباح سعيد. تحياتنا لكم ولكل مستمعين مستمعين إذاعة صوت الخليج على 440-30 ألف، التواصل عن طريق الواتساب. وبهذا الصباح احنا معكم بمشوار مختلف مميز دائما وبداية أسبوع. تحياتنا لكل اللي يسمعونا وتحياتنا لكل اللي يتواصلون ويانا من خلال الواتساب. احنا بهذا المشوار رح يكون ويانا موضوع رئيسي، من بعدها سؤال تفاعلي للمستمعين، ايضا نقلة للأنواء الجوية والصحف القطرية وقراءة رسائلكم. ساعة كاملة رح تكون برفقتكم مثمرة اكيد. إذن بهذا المشوار رح أكون أنا معاكم من الإعداد التقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. سعد صباحك.

يعني كنت راح أقرأ بعض الكلمات الجميلة عن الصباح والهدوء والسلام، ولكن يعني دايما يا ربي نتمنى لكم يوم هادئ وكل سلام ومحبة وسعادة. لكن ذكرت أنه إحنا بفترة كأس العالم ومنتخباتنا العربية اللي قاعد تشارك بحضور كبير وأكثر من دولة عربية حقيقة، والآن في هذه اللحظات تلعب تونس مع اليابان. إن شاء الله يا ربي نتمنى لهم كل التوفيق، كما نتمنى لكل الفرق العربية المشاركة التوفيق والنجاح. وفي بعض الدول اللي لأول مرة تشارك، في بعض الدول اللي هم من سنين يعني ما يقارب 40 عام أو أكثر تشارك في هذا المونديال. طبعا كأس العالم هذه السنة راح يكون الفترة أطول من اللي قبله، راح تكون عدد اللعبات أكثر، حتى عدد المنتخبات اللي مشاركة أكثر في من اللي قبله. شفنا كثير وشاهدنا كثير من الدول اللي انضمت واللي أول مرة حتى يمكن نسمع عنها أو نشوفها كلاعب كرة قدم إنه يشاركون فيها، قاعد يشاركون ويثبتون نفسهم في نجوم طلعوا بلحظة وبليلة ويوم، مثل حارس كرة قدم إحدى المنتخبات، وكثير من المفاجآت اللي قاعد تحصل في هذا المونديال. ولكن نبقى دائما نقول إنه لازم أكو فريق عربي يكون موجود، لأنه هو رح يمثل كل المنطقة العربية، وأي فريق يطلع هذه مو خسارة، بالعكس هذه مشاركة مشرفة في زحمة الكم الهائل من المنتخبات العربية اللي مشاركة مع يعني خبرات مختلفة وجديدة على كثير من المنتخبات اللي دا تشارك. لذلك احنا دائما ندعم ونبقى ندعم، وأي فريق عربي يبقى للنهاية احنا ندعمه وكأنه فريقنا الأول. إذن نبقى نقول كل التوفيق للمنتخبات التونسية الآن في هذا المشوار مع اليابان. تحياتنا لكم جميعا، يسعد صباحكم، صباحكم دائما مليء بالسعادة وبالتفاؤل. على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، وتقدر تتواصل ويانا وندردش سوية، وأكيد رح نتحدث عن موضوع رئيسي وسؤال رح يكون تفاعل.

مش قد حلو الشعور لما نعرف أنه الحياة عبارة عن محطات، وندرك أنه هي محطات ممكن تكون جميلة ومرات تكون صعبة. وحلو أكيد الشعور لما نبتعد عن كل شيء يأذينا ويجرحنا، ونكتشف مع الأيام أنه هذا الشيء ما كان لازم يكون موجود بحياتنا. ويا الوقت

احنا مو يقول لك دائما خيره خيره، هذه الحكايه اللي نسمعها من اهالينا لما يمر علينا موقف صعب، او كنا حابين نروح هذا المشوار وما صار، وكنا رايدين نجيب هاي الشغله وما صارت، فاهالينا دائما يقولون خيره يلا الحمد لله. لكن مع الوقت نكتشف انه هي كلمه ملموسه بشكل حقيقي جدا، انه ويا الايام نكتشف الاشياء اللي خسرناها. صحيح ننصدم، نتعب، نقهر، نحزن، بس ويا الوقت نكتشف انه هاي كانت خير، انه كانت خير وما كنا عارفين هذا الخير. وكل شيء يمر بحياتنا تأكد انه مكتوب لك، وتأكد انه دائما مكتوب لك الافضل. خلي عندك هذا اليقين بالله، وخلي دائما عندك هذه التفاؤل بالحياة، وتأكد انه اي طريق انت تمشي به وعارف مقتنع انه هذا الطريق الصح لك، وهذا الطريق انه انت مشيت راح يكون هو رزقك، راح يكون هو اللي كبرك، راح يكون مثل ما انت تريد. لانه احنا بعد دائما نظن خير بالله سبحانه وتعالى وغيره، انه يكون عندنا نظن خير بنفسنا، ونعرف احنا شنو ممكن نسوي لحياتنا، ما نعتمد على الآخرين ولا نتكل على الآخرين ولا نتوقع الكثير من الآخرين حتى ما نحبط. لأنه جد ما راح نتوقع راح نقول راح أكيد يسووا ليها، ولا ممكن يطلع منهم هذا الشيء، ولا ممكن راح يخذلوني. وبالتالي الناس تتغير، المعادن تتغير، والنفسيات تتغير، ويا ظروف الحياة يعني، فيخذلوك وما يسووا لك اللي تريده، وتمر بإحباط شديد جدا، وتزعل وتتوقف وتقول ليش صار هذا الشيء، وليش أنا قاعد أمتحن هذا الامتحان، وشلون راح أتخطى هذا الامتحان. ولكن مع الوقت راح تكتشف إنه هذا الشيء تأكد إنه كان خير إلك. الشخص اللي طلع من حياتك هذا ما كان لازم يكون موجود بيها، ما يشبهك، ما يشبه طبعك، ولا يشبه شخصيتك، ولا تربيتك، ولا حياتك. ويمكن يشبهك كلش بس يغار منك، ويمكن يشبهك بس في طباع ممكن ما تكون زينة مثل ما أنت تفكر. إذن سؤالنا اليوم، هل في شيء يعني سبق أنه ابتعدت من شيء ظنيت أنه هذا خسارة وبصعوبة ابتعدت منه، ويا الوقت اكتشفت أنه هذا خير إلك؟ على 440-30 ألف التواصل عن طريق الواتساب، وأنا معكم على السماع.

حياكم الله من جديد وتحياتنا لكم. فايز الوالي يقول: ليست الحياة في كثرة ما نملك بل في صفاء ما نعيش وفي قدرتنا على رؤية الجمال دون تكلف، فكم من تفاصيل بسيطة تمر بنا كل يوم ولا ننتبه لها، وهي تحمل في داخلها راحة لا توصف ومعنى لا يرى إلا بقلب هادئ. فاهدأ وخفف عن روحك، فربما الراحة ليست فيما تبحث عنه بل فيما تحسن رؤيته. كلام دقيق جدا. وأيضا خالد سليمان العاصم يقول: الحياة رغم التعب ورغم ما نمر به من تحديات وأيام ثقيلة تبقى جميلة بالأمل، بالقلوب التي تساندنا وباليقين أن بعد كل طبعا بعد كل عسر يسر، ولا تيأسوا دائما. تحياتنا لك. تحياتنا لسعاد، يسعد صباحك يا سعاد ويتمنى لك يوم سعيد وجميل. علي خاطر النجادة يسعد صباحك، وأبو هيثم أكيد رح نقلك كل الرسائل، ولكن بعد هذا الفاصل وإحنا متواصلين معكم من تعاريد.

حياتنا نمر بمواقف كثيرة نحس بيها بالحزن أو الخيبة، وظيفة يمكن ما تكتمل، علاقة انتهت، فرصة ضاعت، أو حلم تأخر، وباللحظة نفسها نظن أنه الحياة أغلقت أبوابها بوجوهنا. نوقف مرحلة ونقول كل شيء نسد، بعد ماذا ترهم؟ وين ما أروح أشوف هنا مسكر، وهنا كل الأمور ما تمشي مثل ما أني أريد. وخسرنا يعني مع الأيام تبدي تخسر حتى نفسك، الشغف اللي بداخلك والوقت اللي قاعد تبذله يبدي بعد ما عندك نفس إنك تنطي هذا الوقت. ولكن مع الأيام تكتشف إنه كل هذه الخسارات اللي بالبداية بينت وهي كأنها فلتر بحياتك، تفتر لك حياتك وتوديك بالمكان الصح، وتعرفك على المكان، تعرفك على الأصحاب الصح والناس الصحيحة بحياتك. صحيح ممكن هذه التغيرات تزعجنا وتضايقنا وتجرحنا وتخلينا نقول شو وقت أبدي أشوف هالدنيا، وشو وقت أني أبدي أنجح، وشو وقت أشوف الحياة تمشي مثل ما أني أريد. ولكن مو دائما اللي أنت تريده هو لمصلحتك، ومو دائما اللي أنت تريده هو الطريق الصح. دائما خلي بلان بحياتك ربح وخسارة. الحياة هيك، هي هاي الحياة، خليها ربح وخسارة بطريقة تتأكد أنه خسارة واحدة بالمقابل مئات النجاحات. خلي عندك تفاؤل بالحياة، وتأكد أنه طالما نويت أنك تنجح رح تنجح، طالما نويت أنك حتوصل حتوصل، طالما نويت أنك حتتغير 100% حتتغير. النية اللي بداخلك رح تقودك إلى الطريق السليم اللي أنت تريده. على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، أذكرك بالسؤال: هل في مرة خسرت شيء وكنت تظن أنه هذا الخسارة هي صعبة، ولكن مع الأيام تأكدت أنه كانت ربح أو كانت خيرة؟ إنه

حياكم الله من جديد مستمعينا، أكيد إحنا معاكم على السمع دائما من تغاريد. رسائل جميلة، تحياتنا لكل اللي يستمعون إن من قطر الحبيبة على تردد 100.8 و99 و93.4.

0: كذلك مستمعينا، تحياتنا لكل اللي يسمعونا من إسطنبول على تردد 99.4 والجالية العربية هناك، بالإضافة إلى الجاليات العربية اللي موجودة بفيينا، جنيف وزيورخ ولندن على الديجيتال، تحياتنا لهم. بغداد 95 والبصرة 98.7، الكويت 102.4، وعمان من صلالة 91.6، ومسقط 107.7، أخيرا عمان الأردن 98.1. تحياتنا لكم مستمعينا بهذه الجزء، رح ننتقل إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم مع فاطمة الخليفي. يسعد صباحك.
1: صباح النور يا هلا.
0: تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية لا يوجد تحذير على الساحل لليوم. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا، وعند درجات الحرارة سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 32 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 45 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر لا يوجد تحذير بحري لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم. هذا يبقى العلم عند الله، مع تحية إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: شكرا لك ويسعد صباحكم. إذن مستمعينا، احنا متواصلين معاكم من تغريد.

مشوارنا الصباحي مستمر معاكم، وهذه جولة في الصحف القطرية. انطلق الدوحة المسرحي اليوم والمصادف الأحد 21، راح يكون انطلاقة في المساء فعاليات الدورة 38 لمهرجان الدوحة المسرحي اللي نظم مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة على مدى 4 أيام بمشاركة الفرق المسرحية الأهلية. تتناقش في هذه الدورة 3 عروض مسرحية للفرق الأهلية، وذلك على خشبة مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهي مسرحية تحت الإنقاذ لفرقة الدوحة المسرحية من تأليف ياسر الحسن وإخراج الفنان فالح فايز. وتفتتح المهرجان غدا راح يكون مسرحية المدينة الفاصلة لفرقة قطر المسرحية من تأليف طالب الدوس وإخراج محمد الملا، وتعرض مساء غد أيضا. حتى تختتم العروض هي الدورة بمسرحية الهرة الأسود لفرقة الوطن المسرحية من تأليف وإخراج شائل كواري، وتعرض طبعا يوم الثلاثاء. أيضا مستمعينا وليد توفيق رح يحل ضيف على إذاعة صوت الخليج، أو حل الفنان وليد توفيق ضيفا على إذاعة صوت الخليج، وأجرى لقاء مصور لحساب الإذاعة على منصة إنستغرام استعادة خلاله محطات من علاقته الطويلة بالأغنية الخليجية، مؤكدا أنها شكلت جزءا مهما في حياته الفنية. بالإضافة إلى الأخبار، أكيد رح ننتقل إلى معرض نحو المجد إرث قطر 22 يصل المكسيك. انطلقت في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أمس فعاليات المعرض العالمي المتنقل نحو المجد إرث في قطر 2022، واللي يستكشف الأثر المستمر لكأس العالم فيفا قطر 22، وتنظم مبادرة العوام الثقافية في قطر بالتعاون مع 123 متحف قطر الأولمبي والرياضي وبالشراكة مع وزارة الثقافة المكسيكية. قدم المعرض اللي يتواصل حتى 9 أغسطس المقبل تجربة تفاعلية تسرد فصول القصة الكاملة وراء أول بطولة لكأس العالم تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، طبعا يذكرون بها الأرث الثقافي اللي كان حاضر في هذه البطولة وبقوة. ننتقل وياكم إلى الثقافة والفن. الثقافة تحتفي بيوم الموسيقى العالمي تستحضر ذاكرة الرواد. احتفى مركز شؤون الموسيقى بوزارة الثقافة باليوم العالمي للموسيقى اللي وافق طبعا يكون 21 يونيو في كل عام بمناسبة عالمية تسلط الضوء على الدور اللي تؤدي الموسيقى في بناء جسور بين الشعوب والثقافة وتعزيز الحوار الإنساني. هذا كان كل شيء من الأخبار والصحف القطرية، وإحنا معاكم مستمرين مستمعينا من تغاريد.

حياكم الله من جديد من الأردن، تحياتنا لماجد الحرقي. صباح الخير. يرحل الزمن وتمضي السنين وتبقى الذكريات الجميلة معلقة على جدران القلوب، بعض اللحظات شعورها عمرا. من عمان الحبيبة تحية صباحية لكم طاقم برنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء جميعا، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، ومع بداية يوم وأسبوع جديد نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلوا بالسلامة وإن شاء الله مقاصدكم وأعمالكم يا رب أمين. وتحياتنا لكم جميعا. جميلة هي النصيحة هذه اللي دايما تخلينا صراحة نوعة على الطريق، وإحنا دايما نقول الموبايل ابتعد عن حزام الأمان، لازم تلتفت للسرعة، ما راح توصلك لنتيجة يعني مثل ما أنت تريد، غير أنه تؤدي إلى الهلاك. لا تستعجل، ماكو شي يركض وراك، يعني ترى لو مشيت أسرع من اللي قبلك شنو ما تكون راح توصل قبله بدقائق، ما راح توصل قبله بساعات. فاستهدوا، امشوا شوية شوية بالعجلة الندامة وبالتأني السلامة، يا ربي السلامة للجميع. طيب، فراس يقول في جامعة كنت أتمنى أدرس فيها وزعلت لما ما قبلوني، قالت الوالدة الله يطول بعمرها الله يكتب لك اللي فيه الخير، لكن بعد ما تخرجت أدركت إن لو دخلت هذه الجامعة يمكن ما توفقت فيها. قدر الله، قدر الله دائما جميل. صحيح، يعجبني فيك يا فراس، دائما يعني تشارك بعمق الموضوع، وهذا ما دائما نحب نسمعه من مستمعينا، خبراتهم، تجاربهم بالحياة، ذكرياتهم الجميلة اللي يتركوها لنا من خلال طبعا تغاريد والمواضيع المنوعة. طيب، قصي محمود يقول صباح الخير لإذاعة صوت الخليج ولكم أنتم يا من تستقبلون يومكم بقلوب عامرة بالأمل. كثير ما نتساءل حين تعرضنا الصعاب لماذا نحن ولماذا الآن، لكن الحكمة الحقيقية تكمن في تغيير السؤال، فالعقبة في طريقك ليست حدثا طارئا لتجاوزه فحسب، بل هي طريقك الحقيقي نحو النسخة الأفضل من ذاتك. يقول تأملوا معي كل عقبة تواجهونها في دعوة صريحة للتحسن وفرصة ذهبية للتعلم، إنها ذلك المحك الذي يسقل العقلية ويحول التفكير من البحث عن مخرج إلى البحث عن درس. فالعقبات هي التي تهذب بصيرتنا وتجعلنا نرى قوتنا اللي لم نكن ندركها لولا قسوة التجربة. يعني أنا زيد عليك، دائما القسوة تطلع أفضل نسخة من عندنا، التجارب الصعبة دائما تطلع الأفضل من عندنا، وإن شاء الله يعني شلون نقول تجارب تعدي، يعني تمشي وتعدي، طالما يكون عندنا وعي وإدراك إنه الحياة مو دائما وردية، ولا الحياة دائما مثل ما إحنا نريد، فيها تقلبات، فيها محطات ممكن تتغير في لحظة، إذا عندنا هذا الوعي الكافي أعتقد حتى الخذلان والصدمة راح تكون أخف بكثير مما نتخيل.

حياكم الله من جديد، تحياتنا لكم. وبشكل سريع خلي شوي نعيشها بصحة، ويقول لك تشير الدراسات الحديثة إلى أن المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد تناول الطعام يمكن يساعدك على تحسين مستويات السكر بالدم ودعم عملية الهضم وتقليل الشعور بالخمول بعد الوجبات. ولا يشترط أنه يكون المشي سريع، حتى الحركة الخفيفة لها فائدة صحية واضحة، ولازم تكون عادة يومية عندك. لذلك إذا سمح وقتكم اجعلوا بعد الوجبة دقائق قليلة للحركة والمشي. يعني هاي نصيحة، ولا يعني أتمنى الكل يسويها صراحة، لأنه فعلا خصوصا لما يكون الغداء متأخر، تشوف بعد الغداء يعني حالة غماء، كلها تريد تنام وتتعب، وتحسهم صار عندهم خمول. واعتقد هذا اسلوب الحياة اللي يتبعوه الكثير من الاشخاص اللي تصير فيهم هذه الحالة، انه دائما على التليفون، حركتهم قليلة طول الوقت باليوم، قاعدين على الكنبة ما يتحركون، ما يمشون هواية، يتعاجزون، يتكاسلون، يقول لا يتحط حجاج هواية، حر ما اقدر، رطوبة، وين اروح، المكان بعيد، المول بعيد. في حجج كثيرة ما تخليك فعلا انك تتحرك. ولكن الناس اللي تحب الرياضة واللي عندها شغف واللي تحب صحتها، تشوفها حاطة مليون سبب وحاطة مليون عذر حتى انها تسوي الرياضة كل يوم. وايضا من الاخبار الصحية يقول لك اكد خبراء النوم ان التعرض لاشعات الشمس الطبيعية بالساعات الاولى من النهار لمدة تتراوح يعني بخمس دقائق الى 10 دقائق يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم ليلا وتعزيز المزاج والتركيز خلال اليوم. يعني انت حتى لو تقول درجة الحرارة مرتفعة جدا، ممكن بس تفتح ستائر البيت وتدخل اشعة الشمس شوية الى المنزل، اعتقد هذه واحدة من الاشياء اللي راح تحفزك وتعطيك طاقة ايجابية جميلة في كل صباح. ايضا في الكثير من النصائح بشكل سريع خفيفة جميلة من الدراسات اللي دائما يذكروها، ومن الاشياء الصحية اللي دائما تنذكر، اللي هو شرب الماء اللي يساعد الكثير من الاشياء وله دور مهم في تحسين التركيز والذاكرة، وهو مو بس يساعد على ترطيب الجسم، حتى الجفاف هذا البسيط تحس اكو تغيير بشكل كبير، يخفف الشعور بالتعب والصداع وضعف الانتباه. ينصح دائما الخبراء بالحرص على شرب الماء بانتظام على مدار اليوم وعدم انتظار الشعور بالعطش، خاصة بفصل الصيف والأجواء الحارة، لأن الحفاظ على الترطيب الجيد يعد من أبسط العادات اللي تنعكس إيجابيا على الصحة العامة. مستمعينا بمشوارنا الصباحي، احنا نحييكم دائما ونذكركم انه على 9:30 حتى 11:30 طربيات مع الاستاذ عبد السلام جاد الله، ساعتين من الفن والاغنية الجميلة الشرقية من الزمن الجميل. وايضا امر تدلل كل يوم معاكم اجمل الاغاني العربية الخليجية ومن جلسات صوت الخليج. بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني skr.fm تقدرون تزوروه وتعرفون كل أخبارنا، أخبار إذاعة صوت الخليج، منصاتنا على التواصل الاجتماعي صوت الخليج، تدخلون تشوفون كل ما يخص الإذاعة على اليوتيوب، كل جلساتنا، وأكيد تشوفون كل ما يخص إذاعتنا. إذن إحنا معكم دايما على السمع ودايما موجودين، صوت الخليج في كل مكان. شكرا لكم لتواصلكم وتواجدكم دايما معنا من خلال الواتساب. كانت وياكم الأعداد تقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاليد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: باب له أسرار.
1: سايب في البحر سحبي
0: نغم على أوتار.
2: وقتك بعيد بعيد
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني

العربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. عربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد بداية جميلة، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب ومفرح ومبهج لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وحمد طلب اسم الله عليك يا دلعونة، سميرة توفيق، أبو هيثم، عودك رنان، فيروز، عيسى السليطي غير طلبك لأنه طلبت علي عبد الستار وهو موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم في فقرة كلمة في أغنية. مازن لولا الأمر لله لأغنية فارس عوض. أم حمد طلبت نجاة على ذوقنا، اخترت أغنية يا أم حمد إن شاء الله تعجبك. عادل بوبشيت بأبي الشموس، أحمد الجميري، مبارك المهندي، يبني الناس، محمد مرشد ناجي، علي وجدات طلب غالي علي، كمال حسني، علي موسى طلب جان الهوى، عبد الحليم حافظ، فاطمة لهيبي طلبت أدونيس عقل، مش قادر أنسى حبك، أو مش قادر أنسى حبك، عليا طلبت عبد الوهاب، أي أغنية لعبد الوهاب. في الوقت نفسه طلب المستمع الكريم أبو عبد الوهاب، طلب عبد الوهاب في أغنية أتيتها فألفيتها ساهرة، أتيتها فألفيتها ساهرة لعبد الوهاب، لأن أنا كنت اخترت أغنية وبعدين وجدت في طلب لعبد الوهاب من أبو عبد الوهاب. إذا نجمع علياء زائد أبو عبد الوهاب في أغنية أتيتها أتيت فألفيتها ساهرة، أتيت فألفيتها ساهرة. ما معنى ألفيتها؟ سهلة، ما نحطها كلمة في أغنية لأنه ألفيتها سهلة، سهلة. أتيت فألفيتها ساهرة، خلاص هي اعتمدت يا أبو محمد، شكرا جزيلا. طيب اليوم الأحد، ويوم الأحد في طريقي سعاد من الكويت طلبت، سعاد من الكويت طلبت طلال مداح، علامة، علامة سعاد، خليني بس أكتب سعاد حتى لا أنسى، سعاد طلبت علامة، علامة هو بتالي يعني معنى ماذا به، ماذا به، ماذا أصابه، ماذا دهاه، علامة طلال مداح، على الطاري ماذا دهاه. في لغز سمعته أنا في الابتدائي من هيئة الإذاعة البريطانية القسم العربي، وبقيت أسبوع
وأنا أفكر فيه إلى أن حللته، وشعرت بفرحة شديدة. ميت دفناه، طبعا عارفين الجواب أنتم، ميت دفناه وضعنا له طعامه وتركناه، رآه الحي الجائع فأتاه، حاول أخذ طعامه ولكن ما دهاه، قام الميت وشد بعنق الحي فإذا هو ميت معاه، فما هو الميت وما هو الحي؟ حفظ من الابتدائي. رباعيات الخيام أم كلثوم، مين طلبها؟ طلب فخم، هذا طلب فخم. رباعيات الخيام، يا سلام، صنباطي وأم كلثوم أحمد رامي اللي عرب الكلمات للخيام. أحمد رامي ولا مين؟ أحمد رامي بتاعي. رباعيات الخيام اللي طلب، دائما يكون في توقيع، التوقيع موجود مع الاسم أو بجانب الاسم حتى لا يضيع الوقت وإحنا بنبحث عن اللي طلب الأغنية. من الذي طلب الأغنية؟ لتكون أم أحمد من العراق، أم أحمد بتهيالي، أم أحمد من العراق. أم أحمد، إذن أم أحمد طلبت رباعيات الخيام أم كلثوم إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى لكم يوم أحد جميل وكل أيامكم تكون جميلة ورائعة، ومتواصلين دائما مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. صوت صوتك هذا شعارها وما زال وسيستمر إن شاء الله. نبيل كان طلب عائشة المرطة منسية، كتبت طلبك يا نبيل، كتبت طلبك يا علي خاطر النجادي، كتبت طلبك يا علي وجداد، مين كمان؟ أبو عبد الوهاب كتب طلبه، فاطمة الوهيبي، سعاد كتب طلبها، أم أحمد من العراق طلبها مكتوب، علي خاطر النجد كتبته، نبيل منسية، عائشة المرطة، جمال محمد، جميل جمال أو جميل جمال، جيم معطشة أو جيم يعني مبتلة أو جيم قاهرية بسموها، وين كمان؟ إذن كل شيء مكتوب جاهز، بس يعني أعتقد نكتفي بهذا القدر من طلبات الأغاني يا أبو محمد ولا لا؟ لأنه يعني العدد كافي. ونسمع سميرة توفيق في اسم الله عليك يا دلعونة. نادر ما تدعى هذه الأغنية لسميرة توفيق، لطلبها حمد، إن شاء الله يكون متابعاً.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. سجلت طلبك يا علي خاطر النجادي، سجلت طلبك. أنت طلبت نحسب في روحي لمحمد الجراري، مطرب تونسي، وأرسلت تقول محمد الجراري فنان شعبي ومونولوجيست تونسي شهير، ولد في تونس عام أو تونس العاصمة عام 1925، وتوفي 1997. عرف بتقديم الأغاني الفكاهية والمنوعات التي تعكس نبض الحياة اليومية والمواضيع الاجتماعية بطابع هزلي طريف. نشأ ولد في حي باب الجزيرة بتونس العاصمة لأب من أصل مغربي، ولهذا اشتهر أيضا بلقب حمادي المغربي. التعليم والموسيقى، درس في الكتاتيب وتعلم أصول الموسيقى من أصدقائه الفنانين في تونس. تنقل بين المغرب الأقصى وباريس لسنوات طويلة، حيث أحيا حفلات عديدة وقدم موشحات وأغاني عاطفية واجتماعية قبل أن يعود إلى تونس في أواخر السبعينيات. ولما بقولوا المغرب الأقصى يعني بقصد المملكة المغربية، لأن أقصى شيء يعني آخر شيء في المغرب، والباقي المغرب العربي، كله مغرب عربي. لكن عملوا الدول المغاربية حتى يعني إنه عدة دول من تونس، من يمكن من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، لكن المغرب الأقصى اللي هو المملكة المغربية. وين راح أبو هيثم بيقول أعتقد حل اللغز الذي طرحته الحل، أعتقد البيضة. لا لا مش البيضة، أنت رحت سرحت سرحت مع، طيب خلي أفكر فيه كويس، بس مش البيضة. وبعدين كمل علي خاطر النجادي بأبيات للشاعرة، وفي المستمع الكريم محمد البصري طلب مقطع من أغنية رياض أحمد. ما هي الأغنية؟ علي ينسى حبيبه، علي ينسى حبيبه، علي ينسى حبيبه، رياض أحمد. خليني بس أكتب محمد البصري اللي ينسى حبيبه. رياض أحمد رحمة الله عليه، بذكر في السبعينيات كان مشهيرا، يعني كنت شابا وقتها. وين راح؟ طيب الأبيات اللي أرسلها علي ينسى حبيبه. الله علي ينسى حبيبه، اسمع الله علي ينسى حبيبه، خليها وأرسل العنوان مضبوط حتى نجد الأغنية بسهولة. علي وجداد أرسل أبياتا للشاعرة فاطمة الشهري. يا آسر القلب، هل ما زال يذكرنا ليل الغرام وصمت الوجد يغمرنا؟ هل ما يزال لذاك الحب من ألق في مقلتيك وفيها الشوق قد سكن؟ هل ما تزال حروف العشق نابضة تبث في الشعر، تبث في الشعر روح الصدق إن وهنا؟ وهل تبقى لنا من سرد قصتنا غير السطور التي بالكاد تعرفنا؟ أخشى على الأرض ثقلي حين أقطعها سعيا إلى القرب والمنشود ما فطنا. أخشى على الوقت الإلحاحي لأمنعه من الضياع، ضياع الحلم مذ دفنا. أخشى التنكر أوراقي لما كتبت كف الحنين وباحت بالذي كمنا. أخشى القصائد أن تتلى ويسمعها من ليس يدرك كيف الهجر يقتلنا. أخشى على الدمع دمعي حين أذرفه أن الرجوع إلى من فاي قد أذينا. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة فاطمة الشهري. عيسى صليطي يقول كن جميلا ترى الوجود جميلة، وهو طلب أحمد فتحي أنت السبب. مكتوب طلبك يا عيسى الصليطي. طيب نسمع الآن فيروز. فيروز يا أبو محمد، عودك رنان، طلبها أبو هيثم من مسقط.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي طلب آخر وصلني من أبو سنان من البصرة، طلب الله ينسى حبيبه لرياض أحمد، يعني اثنين طالبين نفس الأغنية ونفس المطرب، أو المطرب نفسه والأغنية نفسها. حتى مرة قرأت أنه لا تقول نفس نفس الكتاب، الكتاب نفسه، نفس الشخص، الشخص نفسه، لأن الكتاب ليس له نفس. يعني لغتنا جميلة والإبحار فيها أجمل، والله الإبحار فيها جميل، لأنه بتكتشف أشياء، بتكتشف معاني، بتكتشف دلالات، بتكتشف فيها يعني أسرار غريبة. بس اللي حابب، يعني اللي حابب، المهم يكون في حب. إذا ما في حب ما فيش، صعب. طيب وين وصلنا؟ وصلنا أحمد فتحي في أغنية أنت السبب، طلبها عيسى السليطي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وبدي أريحك يا أبا هيثم في مسقط عشان ما ظل تفكر في الميت دفناه. هو الجواب هو الفخ. الفخ ميت دفناه، بندفن احنا الفخ في التربة وبنخلي ظاهر الطعم، الطعم عشان الحيوان أجلكم الله يجي بده ياخذ الطعم، فالفخ بيطلع بيمسك رقبته. ميت دفناه، الميت هو الفخ، دفناه وضعنا له طعامه وتركناه، طعام اللي هو الطعم اللي في الفخ. رآه الحي الجائع فأتاه، اللي هو الوحش الجائع بده اللي بدنا نصطاده يعني، حاول أخذ طعامه ولكن ما دها، يعني حاول أن يأخذ الطعم الموجود ولكن شو اللي حصل؟ قام الميت فشد بعنق الحي، طبعا طلع الفخ من التربة مجرد حركة فنهض الفخ، قام الميت وشد بعنق الحي فإذا هو ميت معاه، فمات اللي كان حي مات مع الميت أصلا اللي هو الفخ. ما هو فما هو الحي وما هو الميت؟ عرفت الجواب؟ يلا سهلة سهلة، وصلنا للعاشرة موعد كلمة في أغنية. هذا سؤال آخر، نسمع الأغنية الأول للفنان علي عبد الستار ثم نسأل السؤال.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كلمة صادي، صادي ما معناها؟ نسمعها كمان مرة. أسمح برشفة لصادي، ما معنى صادي؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشرة ونصف بقليل إن شاء الله. وأبو سنان من البصرة غير رأيه، يقول أرجو تفضلكم بسماع مقطع حبيبي من أغنية من غير ليلة على الموسيقار عبد الوهاب. عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم، أنا ذكرت أنه طلبوا مين يا ربي، طلبته علياء من لندن وأبو عبد الوهاب. أتيت فألفيتها ساهرة، عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم. وبعدين انت طلبت رياض احمد نفس الاغنيه اللي طلبها، او الاغنيه نفسها اللي طلبها محمد البصري، فحابب تغير لكن مش عبد الوهاب. عيسى السليطي يقول علي عبد الستار منايف فنان ذكي في اختيار الكلمات والالحان، الله يعطيه الصحه والعافيه، فنان خلوق، شفته شخصيا وسلمت عليه. عيسى السليطي، شكرا يا عيسى، تحيه لك وللفنان. وين وصلنا؟ نسمع طلب مازن لولا الأمر لله، فارس عوض.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. فارس عوض مطرب أردني شاب رحل في عز الشباب يعني في حادث سير رحمة الله عليه، من أبرز يعتبر من أبرز رواد الغناء البدوي في الأردن، اشتهر في بصوته القوي، والأغاني الشعبية البدوية لا تزال حاضرة في الوجدان الأردني. من أشهر أغانيه يا أبو خديد منقرش، لولا الأمر لله اللي سمعناها، وسهر الليلة. هو ولد في مدينة اسمها مأدبة أو مأدبة، وبعض المصادر تقول أنه ارتبط بمدينة الزرقاء بشكل أو بآخر رحمه الله. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة، كلمة صادي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب أم حمد، طلبت نجاة الصغيرة على ذوقنا أو على ذوقي، فاخترت هذه الأغنية لنجاة الصغيرة.

أغنية جميلة، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي. تفرق كتير، تفرق كتير عواطفنا البعض، يفرق السما في بعدها من الأرض. الحب فوق كل ده يتحس ما بيننا إحنا الاتنين بس، والنية والإحساس الاتنين مش رح أشوفهم أنا بالعين، لكني حلمسهم بالروح وحس بيهم إمتى وفين. ما أقدرش أقولك عايزة إيه ويرضيني إيه، الحب ما يجيش بالكلام ولا بالسكوت وإزاي وليه. حتى وأنا معاك والإيد في الإيد، إيه معنى لقاك وشعورنا بعيد؟ لا ما تحبنيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير. تفرق كتير يا حبيبي، تفرق كتير. نفسي ومنايا بكون هواك زي الزهور من غير أشواك، نفسي ومنايا بكون هواك زي الزهور من غير أشواك. نفسي ومنايا تفرح معايا بكل ثانية، ويكون هوانا مش بس نادر لا حاجة تانية. ما تحبنيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير. تفرق كتير يا حبيبي. عندي في حبك أمال لو كنت تحييها، تلقى الخيال والمحال تحققوا فيها، وتكون حياتنا سوا أجمل وأحلى سوا من الدنيا وما فيها. ما تحبنيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير. تفرق كتير. من عبد الوهاب محمد، شاعر كبير، شاعر كبير، شاعر أغنية كبير الحقيقة يعني. وبنلاحظ إنه في يعني الشعراء الرجال بيكتبوا إحساس المرأة بشكل دقيق جدا، زي نزار قباني بيكتب إحساس المرأة بشكل. يلا نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. صادي، كلمة صادي ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب عادل ببشيت بأبي الشموس لأحمد الجميري.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونبيل بيسأل لماذا الحياة تغيرت وأصبحت متكررة عكس بالسابق. يوم كنا نشاهد التلفاز كان يبدأ في ساعة معينة وينتهي بساعة، والبساطة والراحة والسؤال لماذا توقفت ودخلنا بعصر السرعة. وأتمنى الإجابة لا تكون نسير الزمن. يعني أنت بتحدد لي شو تكون الإجابة. أنا سأجيب في عجالة، ولكن من خلال وفي إطار برنامج طربيات، حتى ما نخرج عن الإطار. يعني خلينا في إطار طربيات. لما تكثر الأشياء يصبح الملل سريعا. ما يسمع أول كنا الراديو يتفتح فترات بسيطة قليلة عشان البطاريات ما تخلص، أو عشان الكهرباء ما يكونش في صرف الكهرباء. وقتها كان في بطاريات، عشان البطاريات ما تخلص بسرعة، فكان فتح الراديو يعني محدد ومعين لفترات معينة، نشرة أخبار، مسلسل إلى آخره. فكنا بشوق ننتظر وقت الراديو يفتح، ننتظر وقت التلفزيون يفتح، وكنا نسهر بيوم الخميس لأنه في فيلمين عربي وأجنبي، كان التلفزيون قطر وقتها. فلأنه المعروض قليل، كلما زاد المعروض زادت الحيرة وزاد الملل، سواء في الأكل، في الشرب، في المسلسلات، في الأغاني. ما يزيد المعروض ويصير أقصر. يعني كانت أم كلثوم يسهروا لأم كلثوم أول كل خميس أو أول خميس من كل شهر على ما أعتقد يعني. فكانوا يسهروا الناس وساعة تغني أم كلثوم، لكن الآن ما في ثواني بالثواني بالضبط يعني. فكلما كثر المعروض أصبح هناك ملل، وأصبح يعني يحط مائدة عليها ما لذ وطاب. مجموعة ثرية من الأطعمة بيحتار، وإذا بدك تحير خير. لكن لما زمان كان طبق واحد يكفي الأسرة كاملة، كلهم يأكلوا من هذا الطبق، فكان في سعادة في الأكل. الآن أصبح في تشتت. يلا مش هطول عليكم، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية ونكمل إن شاء الله. محمد حسن بيسأل، وين راح محمد؟ بيسأل عن الكلمة نحوي أو هي كلمة صادي صاد هو صاتي أو مصاتي؟ لا، صادي صاد ألف دال نون، عفوا دال ياء. صادي صاد ألف دال ياء، واضحة محمد؟ طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. يا ابن الناس، محمد مرشد ناجي طلبها بارك المهندي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. واسمح برشفة لصادي. لصادي لام لام لام صادي صاد ألف دال ياء. لصادي حرجر لام حرجر لصادي ما معنى صادي هي ال نشوف الأجوبة في يمكن هذا جواب من مين من أم أحمد من أم أحمد صارت تتوقع مع كل جواب أم أحمد صح يا أم أحمد برافو عليك صح أم أحمد يمكن المعنى هي العطشان صح صادي عطشان رشفة لصادي رشفة لعطشان طيب عادل ببشيت تعني عطشان صح يا عادل صادي يعني عطشان مازن الصادي العطشان أو الظمآن صح حنان الصادي هو العطشان والشاعر يطلب من محبوبه أن يروي ظمأ قلبه بالوصال أو الرحمة أو بالوصال والرحمة حنان صح يا حنان أم أحمد طبعا ذكرت جوابك المعنى هي العطشان صح يا أم أحمد في هذا عن بتكلم عن سالم سليمان يمكن بتكلم عن برنشيء لبرنامج تغريد أيوة طيب في عيسى السليطي صادي بمعنى الظمآن والعطشان عيسى السليطي صح يا عيسى ويقول بيعلق بيقول قل الزمان يرجع زمان عيسى السليطي طبعا مرت الأيام ودارة الأيام يمكن سؤالي يقول محمد حسن يمكن سؤالي أو جوابي محمد أي نحوي واتجاهي لا صادي صادي صاد ألف داليا عطشان فاطمة كلمة صادي وتكتب أحيانا صاد في اللغة العربية تعني العطشان هي تكتب صاد بتحذف ياء العلة في حالة في حالة الرفع ولكن النصب بتلفظ الياء في اللغة العربية تعني العطشان أو الظمآن ومعناها يقال صدي الرجل إذا عطش عطشا شديدا فهو صاد لأنها مرفوعة فتحذف حرف العلة الياء يحذف فهو صاد يحذف حرف العلة اللي هو الياء وما هي حروف العلة الألف والواو والياء تحذف هذه الحروف في حالة الرفع يعني في حالة النصب موجودة الياء لا تحذف وين وصلنا إذن جوابك صح يا فاطمة الوهيبي أبو هيثم من مسقط معنى كلمة صادي معنى عطشان صح يا أبو هيثم أم حمد الكلمة العطشان صح يا أم حمد يعني هاي الأجوبة في أجوبة أخرى يمكن في جواب شكرا إجابة وافية ومقنعة وفسرت لي القلة والكثرة الفرق بينهما برافو شكرا يا نبيل شكرا لكم إذا عرفنا كلمة صادي هي العطشان أو الظمآن أشكركم جدا واليوم الأحد وإحنا في كل أحد الساعة 10:30 أو في هالوقت يعني بنتوقف مع نادرة من النوادر وفي نادرة اقترحها المستمع الكريم مازن فقال من اقترحها يعني في فقرة نوادر وهي غناء شفيق جلال المطرب الشعبي المصري شفيق جلال رحمه الله انه غنى لعبد الفريد وغنى لعبد الوهاب فنسمع اقتراح مازن واكيد يعجبكم ان شاء الله
1: كيف راح يؤدي شفيق جلال النهر الخالد لو غنى ونسمعها
2: الحقيقة في الوسط الفني بيطلقوا علي لقب الطريقة الشفشائية لي حديث معين لي خطوات معينة في غنائي وانا واقف على المسرح لي طريقة في الغناء ما حدش بيعرف يقلدها فأنا لما غني للأستاذ عبد الوهاب هقولها برضو زي ما بيقولوا بالطريقة الشفشائية مسافر زاده الخيال والسحر والحب والجمال، ظمآن والكأس في يدي، والحب والفن. افتكر كفايه كده الاستاذ عبد الله بيزعل مني ولا حاجه يعني.
1: طيب هل تناسبك الحان فريد الاطرش؟
2: مش كل الحان فريد الاطرش تناسب مطرب غيره. لان فريد الاطرش كان له طريقه فريده في اداء الحانه.
1: نعم.
2: والمطرب اللي يغني لفريد الاطرش لازم ينطبع بلون فريد الاطرش او بصوت فريد الاطرش.
1: طيب نسمع شيء.
2: انما كان في لحن ده كان شفيق جلال. ما كانش فريد الاطرش.
1: طيب نسمع شفيق جلال في لحن فريد الاطرش.
2: كان يقول لك ما اللي قلت له وما اللي قلت له وجاني ورحت له يا عوز الفلفل يا عوز الفلفل يا وادي الفلفل.
1: شفيق بعدك وبعد زملائك اللي سبق أن ذكرنا أسماءهم قبل قليل، هل هناك من يغني الموال بنفس الأسلوب؟
2: لا، هم زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقة. يعني كل مغني له طريقة بيغني بيها الموال. في اللي بيغني الموال العاطفي، وفي اللي بيغني الموال اللي فيه الكلمة اللي تمس قلب المستمع. يعني أنا دايما أحب في مويلي الكرامة، يعني ما أحبش التذلل، ما احبش اقول سهرت واتألمت وتعذبت واتندمت، لا، احب اقول موضوع في موال. عشان كده اصبح لي
1: اسلوب
2: لوحدي. نعم. لون معين في اداء الموال بالذات. يعني
1: طيب انت غنيت لبهانة ولأمونة.
2: لا.
1: هل ممكن ان تقرب لنا صورة أمونة وبهانة؟ هل هم من حي شعبي ام من فلاحة بنت يعني ريفية؟
2: أمونة من وجه إبلي الصعيد.
1: نعم.
2: مصر. وبهانة ريفية من ريف مصر. يعني على سبيل المثال إن أمونة واحد صعيدي معتز بكرامته جدا، فبيقول لها أمونة بعت لها جواب، أمونة ولا سألت في أمونة إيه الأسباب، أمونة ما ترد علي على كيفك، على كيفك ها إن شاء الله ما رديت علي. بهانة بيقول لها يم العيون سود نعسان، أهين وآه منك يا الفرح ويا الخير، خير الأرض جانا والكل حيغنوا معانا بهان. واه يا بهان، واه يا بهان.
1: استاذ شفيق، هل تعتقد نشوءك في بيئه شعبيه ذات اصاله وعراقه هي التي طبعت ادائك للغناء بهذه الطريقه؟
2: في مثل بيقول من شب على شيء شاب عليه. انا اتولدت في قلب القاهرة، قلعة صلاح الدين في حي الدرب الأحمر، فنشأت في بيئة شعبية، أولاد بلد، كرمة، أجاويد، فالطريقة دي عودتني إن أحتفظ بكياني وبغنائي كابن بلد من قلب مش مصر بس، من قلب الأمة العربية، لأن كل إخواننا في العالم العربي بيحبوا البساطة.
1: نعم.
2: ولا يطربهم إلا النغم الشرقي.
1: نعم.
2: والليل والموال بالذات. مش كده برضو؟
1: طيب أستاذ شفيق، نود قبل لا نختم لقائنا أنك تحيي السادة المشاهدين بموال على الطريق الشفشائية.
2: أيوة حلوة الطريق الشفشائية، سيادتك حفظتيها زيهم بالضبط. في موال اسمه الناس أجناس، والقالوا الحياة بالغنى بالفلوس، قلت الغنى بالناس، فينا الصحيح مش قوي وناس تعوزها الناس، وناس ويا دي العجب محرومة من الإحسان، وناس صفيح مش ذهب، وناس تفوق الماء، والدنيا سوق والبشر بيعيش حياته فيه، ولكل واحد قدر بيعيش وعيه
1: يا عيني يعطيك العافية وشكرا.
2: شكرا يا فندم.
0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن كان سأل وجاوب على سؤاله، يعني قال ماذا يقصد بالطريقة الشفشائية؟ الشفشائية نسبة إلى اسمه شفيق جلال، زي مثلا فيصل العلوي مسمي لون غنائه مسمي الغناء الفيصلي نسبة إلى اسمه فيصل، هذا اللون لون وهابي نسبة إلى محمد عبد الوهاب، أغاني كلثومية نسبة لأم كلثوم، فطبعا شفيق جلال شفشأ من هنا. أما بالنسبة لنبيل بيسأل بيقول إذا لماذا لم يقل رشفة لعطشان، ولا ماذا قال رشفة لصادي؟ بنروح للشعر يا نبيل، لأنه القصيدة تقول المعنى يقول يا من سكن فين في فؤادي، القافية إيش دال ياء فؤادي دي دال مكسورة أو بعدها يا دا دي دي، كم يكون الجفا يا فاتني والبعادي دال مكسورة، إن جسمي نحل من جور هذا التمادي، فالقافية بتحكم، بقول لك القافية حكمت، القافية تحكم الشعر اللي بيكتب لازم القافية ينتبه للقافية، القافية هنا دال مكسورة، فبتيجي كلمة صادي مناسبة لتمادي بعادي رقادي فؤادي صادي، ما ينفعش يحط الرشفة لعطشاني والقافية دال مكسورة، يحط نون مكسورة. واضح يا نبيل؟ عشان القافية حبيبي، لأن يعني الشعر في صدر وعجز، يعني في قافية بتحكم الشعر أو بتحكم اللي بيكتب، فما ينفعش يحط عطشان وهي القافية دال مكسورة أو دال ياء. احنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. نسمع عرفتوها؟ إن شاء الله. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع كمال حسني غالي علي طلبه علي وجداد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي مثال آخر من القصيدة، حتى نبيل إن شاء الله معنا يكون مازال معنا، مثلا لو أخذنا قصيدة أحمد شوقي اللي هي على نهج البردة، ريم على القاع بين البان والعلمي، القافية ميم مكسورة، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. واضح القافية، لازم الالتزام بالقافية، ما ينفعش تغير في كلمة من كلمات القصيدة ويكون الوزن مش بس القافية، القافية ووزن على أي بحر، بحر رصيط، بحر الرمل، بحر الطويل، البحر الوافر، البحر الكامل، البحر المجتث، البحر يعني. طيب كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. أي يعني هي عادها أبو محمد وطول كمان شوي يعني. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع عبد الحليم في غانا الهوى، طلبها علي موسى من العراق.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. في نبيل بيسأل بقول تساؤل أخير، طبعا بيشكر عن وضحت النقطة القافية وليست الكلمة. تساؤل أخير، كلمة بين توضع وسط كلمتين مثل يوم بين يوم أو يوم بين يوم أو شهر بين شهر، لا مش إنها يعني هي على العموم ظرف مكان، في ظرف زمان اللي هو الآن وقت حين عندما حينما، هذه ظرف زمان في الزمن، وفي ظرف المكان فوق تحت عند قرب بين، هذه ظرف مكان، واثنين هم مبنيين على النصب، ما ينفعش بينه ولا بيني بين، ما ينفعش عند يعني عندي عنده عنده، هي عنده مبنية على الفتح كويس، لكن مش لازم تكون بين بين كلمتين، لازم في الوسط يعني، لا بين العصر والمغرب مثلا، جت في الأول وأضيف العصر إلى المغرب، بين العصر والمغرب، بين الصيام والإفطار، بين الكلام والسكوت، مش لازم تكون في النص يعني. وصلنا وين؟ وصلنا سمعنا كلمة، سمعنا مقدمة الأغنية. أدونيس عقل، فنان لبناني مواليد 1950، واعتزل، هو اعتزل تماما، لكن له أغاني عايشة، طلبتها فاطمة الوهيبي، أغنية مش قادر أنسى حبك، إن شاء الله تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سؤال أخير أحسن ما نقول غلبوها لغة عربية، مش عايزين نزعل حد. محمد حسن بيقول هل صح أن أقول على سبيل المثال الحوار بيني وبين أبو أحمد؟ صح، الحوار بيني وبين تيجي في النص في الأول، المهم ما تجيش في الآخر. طيب للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. في أبو هيثم من مسقط بيقول أو يجيب قائلا مقدمة الأغنية الفنانة وردة الجزائرية. لا، عادل ببشيت المقدمة كارم محمود الصبر أجيبه منين؟ صح صح يا عادل، ما شاء الله عليك. علي وجداد بيقول واحد نفس صوت عبد الحليم حافظ كمال حسني، واحد يضيع بين صوت كمال حسني وعبد الحليم حافظ. علي وجداد قال جان الهوى وغالي علي أنا ضيعت. علي وجداد لو يغنون مع بعض ما هاي سبب المشكلة، أن صوته بيشبه صوت عبد الحليم فما ينفعش. يعني الناس هذا عبد الحليم ولا كمال حسني، هذا عبد الحليم ولا كمال حسني، فطبعا شيء بيزعج عبد الحليم أو بيزعج كمال حسني في نفس اللحظة، أنه صوتهم قريب جدا من بعض. هذا سبب أنه كمال حسني ترك، يعني لأنه مش لا يستطيع أن يغطي على عبد الحليم. كارم محمود، هذا جواب مين؟ جواب علي موسى من العراق. كارم محمود الصبر أجيبه منين؟ صح صح يا علي موسى. مازن يقول المقدمة يمكن شادية أو ليلى مراد. لا، هي كمال هي كارم محمود الصبر أجيبه منين. بس هي الأجوبة اللي وصلت. إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. واقتربنا من موعد الهدية. الهدية روق البال. روق البال هو الألبوم الخامس للفنان القطري عيسى الكبيسي، سنة 2005 صادر روق البال. اليوم نسمع الأغنية روق البال بأصوات صقر صالح، سعد الفهد، عيسى الكبيسي، ناصر سهيم وناصر الكبيسي، من جلسات صوت الخليج الحصرية.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج علياء من لندن، وأبو عبد الوهاب ضميتهم اسمعوا عبد الوهاب في أغنية أتيت فألفيتها ساهرة، ألفيتها يعني وجدتها.
1: أتيت فألفيتها ساهرة وقد حملت رأسها باليدين وفي صدرها زهرة ناضرة رأيت بأطرافها دمعتين وقد وقف دمعة حائرة على خدها مثل ذوب الماء

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل بقول أقسم بالله أنك أستاذ. شكرا يا حبيبي, شكرا شكرا. يعني خلص احفظ احفظ مني, يعني ينفع تقول بين نبيل وتربيات, بين نبيل وتربيات, بين نبيل وصاحبه, بين نبيل والطريق, بين نبيل والمدرسة, بين نبيل والسيارة. صح, خلاص حفظت. يلا نسمع طلب سعاد, علامة لطلال مداح.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال. علي خاطر النجادي طلب نحسب في روحي محمد الجراري.

0: الدبل والكرويه.
1: علي خاطر النجادي، انت بتبحث عن اصوات مغاربيه بتكون يعني تعرفنا بها، بس هذا الصوت فنان جميل، بس يعني سكتشات هذه، يعني زي اسماعيل ياسين يغني مثلا، زي محمود شكوكو، هذا ما يدخل في اطار طربيات. يا علي خاطر النجادي حبيبي، انت عارف وفاهم هويه البرنامج، معلش. نبيل طلب منسية لعائشة المرتضى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد، أنت طلبتي كتبتي اسم الأغنية علامة فقط، ففي علامة ما يبيني، علامة ما يجي، علامة ما في كثير علامة، فأنت كاتبة علامة فتركتي مجالا لل إنه شو يصير فيه. مش تقول سعاد أبو أحمد دزيت لك اسم الأغنية والصورة، طيب الآن دزيتيها بعد ما أذيعت، مفروض إنه في البداية علامة كذا، يعني شرح، يعني العنوان يكون كامل حتى الزملاء يعرفوا يطلعوها، يطلعوا الأغنية المطلوبة بالضبط. أنت بعثت كلمة واحدة علامة، طلال مداح علامة بس، فأعطيتهم الاسم كما بعثتي. يلا ما علي ما علي، مش مشكلة. طيب نسمع محمد البصري وأبو سنان، طلبة رياض أحمد، الله لينسى حبيبه.

وصلنا لأغنية الختام الأطلال الأطلال لا عفوا رباعيات الخيام. رباعيات الخيام طلبتهم أم أحمد من العراق. إذا مع رباعيات الخيام لأم كلثوم نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، وتحيات عبد السلام جاد الله من داخل الاستوديو. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن
0: وضع. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

لا تعذبني ولا ترضى لي، أتعنى واروح القلب يخذلني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل الخير، ومساء بداية أسبوع سعيد إن شاء الله عليكم ومليان بالخير والبركة. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل، واللي مستمرين فيه حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، معاكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العز.

وبقالك قلبي يعطيك العافية منفذ على هذا الدخول الجميل في رائع من روائع الفنانة أنغام. بالمناسبة أنغام أحيت مؤخرا حفل جماهيري ضخم في دبي وسط حضور كثيف ملأ المدرجات في كوكاكولا أرينا في واحدة من أبرز السهرات الغنائية لهذا الموسم الصيفي. طبعا الحفل كالعادة يعني شهد ما شاء الله تفاعل لافت من الجمهور اللي استقبل أنغام بحفاوة كبيرة. ومن أبرز المحطات في الحفل احتفال أنغام بمرور 25 عام على إصدار غنية سيدي وصالك، واستعاد معاه الجمهور ذكريات واحدة من أشهر أعمالها الغنائية اللي لازالت تحافظ على حضورها ورونقها وتأثيرها على إذن المستمع رغم مرور ربع قرن على إطلاق سيدي وصالك.

نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب، تقدرون ترسلون طلباتكم ومشاركاتكم خصوصا لجلساتنا الحصرية على 440-30,000، رقم الواتساب 440-30,000. ومن خارج قطر ما عليكم لا إضافة فتح الخط 00974. ونستهل بداية حلقة اليوم مع مشاركة من علي موسى، تحية لك يا علي، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية للفنان وائل جسار، مشيت خلاص.

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي على المسرح الروماني في الساحل الشمالي بمصر في إن شاء الله تاريخ 14 أغسطس المقبل. وأيضا طبعا تأتي هذه الأمسية الفنية ضمن جدول فعاليات الصيف اللي أعلنت عنها الجهة المنظمة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني بعد فترة من الغياب. ورح يضم الموسم المقبل إن شاء الله 9 حفلات كبيرة لنجوم كبار من الوطن العربي. ومن جهة أخرى أيضا وائل جسار يستعد لإحياء حفل غنائي آخر في مصر في تاريخ 25 يونيو الجاري. وطبعا هذا بعد أن تم تأجيل هذا الحفل لأسباب يعني غير معلومة من تاريخ 19 يونيو. كل التوفيق للفنان وائل جسار.

ننتقل من جديد إلى برنامج الواتساب ومشاركة من علي خاطر. تحية لك يا علي. يطلب لي الفنانة أصالة أشكرهم، يقول لي حكاية وذكريات مع هذه الأغنية بصحبة صديق البرنامج أيضا عامر العبد السلام، وجه أيضا تحية ويهديه هذه الأغنية لعامر وأيضا صديقه العزيز عمر العريمي. نستمع.

لازلنا مستمرين معكم أعزائي، وننتقل لحمد محمد. حمد، احنا متعودين عليك ترسل لنا نهاية البرنامج، يلا يعطيك العافية يا حمد. ويطلب لي الفنان حاتم العراقي لو بيدي، ويوجه تحية لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج. أفهم نستمع.

ننتقل من جديد إلى برنامج الواتساب. يعلق علينا حمد محمد يقول خلاص العشر دقائق الأخيرة راح أرسل طلب. لا خليك على الدقائق الأولى لأن خاف أنه بعد الطلب شوي يتأخر وينتقل إلى الفقرة اللي بعد البرنامج، فقرة أغانيكم. إذن ننتقل للكويت ومشاركة من صديقة البرنامج سعاد. تحية لك يا سعاد، وتطلب لي الفنانة البحرينية هند ألف باء حب وتهديها لي صديقاتها. نستمع.

مستمرين معكم أعزائي، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من نورة. تحية لك يا نورة، وتطلب لي الفنان جابر الكاسر أنخذاك الوقت.

ننتقل لعيسى التميمي، تحية لك يا عيسى، ويطلب رائعة من روائع الفنانة أحلام ألا يطير.

كل الشكر لك يا عيسى على هذا الاختيار الجميل للفنانة أحلام. وننتقل أيضا لعيسى الصليطي، تحية لك يا عيسى. ويطلب لي الفنان الدكتور عبد الرب الدريس آخر مراسيل.

ننتقل أيضا لمشاركة جديدة من جميلة. تحية لك يا جميلة، وتطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية للفنانة شمس فائق أما براوة.

يعطيك العافية جميل على هذا اختيار الجميل للفنانة شمس فائق، طبعا جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من أبو عبد الله، تحية لك يا أبو عبد الله، ويطلب جلسة أيضا من جلسة صوت الخليج الحصرية للفنان طالب المري، أجاذب كل هواه.

كل تحية لك يا أبو عبد الله على هذا الاختيار الجميل. وإلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة. وبالنسبة للطلبات اللي وصلتنا عبر الواتساب وما قدرنا نلبيها، إن شاء الله تمرون وتدللون في الساعة الجاية إن شاء الله من السادسة حتى السابعة في فقرة أغانيكم، واللي بتكون مع زميلنا أحمد عناني. إذن أعزائي لنلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. نترككم مع جلسة مشتركة للفنان بدر شعيبي جاسم محمد يوسف العماني، كيف أسيبك وانت نظر عيني وانا حبيبك. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد بداية جميلة، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب ومفرح ومبهج لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وحمد طلب اسم الله عليك يد العونة، سميرة توفيق، أبو هيثم، عودك رنان، فيروز، عيسى السليطي غير طلبك لأنه طلبت علي عبد الستار وهو موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم في فقرة كلمة في أغنية. مازن لولا الأمر لله لأغنية فارس عوض. أم حمد طلبت نجاة على ذوقنا، اخترت أغنية يا أم حمد إن شاء الله تعجبك. عادل بوبشيت بأبي الشموس، أحمد الجميري، مبارك المهندي، يبني الناس، محمد مرشد ناجي، علي وجدات طلب غالي علي، كمال حسني، علي موسى طلب جان الهوى، عبد الحليم حافظ، فاطمة لهيبي طلبت أدونيس عقل، مش قادر أنسى حبك أو مش قادر أنسى حبك، عليا طلبت عبد الوهاب أي أغنية لعبد الوهاب. في الوقت نفسه طلب المستمع الكريم أبو عبد الوهاب، طلب عبد الوهاب في أغنية أتيتها فألفيتها ساهرة، أتيتها فألفيتها ساهرة لعبد الوهاب. لأن أنا كنت اخترت أغنية وبعدين وجدت في طلب لعبد الوهاب من أبو عبد الوهاب. إذا نجمع علياء زائد أبو عبد الوهاب في أغنية أتيتها أتيت فألفيتها ساهرة، أتيت فألفيتها ساهرة. ما معنى ألفيتها؟ سهلة. ما نحط كلمة في أغنية لأنه ألفيتها سهلة. أتيت فألفيتها ساهرة. خلاص هي اللي اعتمدت يا أبو محمد، شكرا جزيلا. طيب اليوم الأحد، ويوم الأحد في طريقي سعاد من الكويت طلبت سعاد من الكويت طلبت طلال مداح، علامة سعاد، خليني بس أكتب سعاد حتى لا أنسى. سعاد طلبت علامة. علامة هو بتالي يعني معنى ماذا به ماذا أصابه، ماذا دهاه. علامة طلال مداح على الطاري ماذا دهاه. في لغز سمعته أنا في الابتدائي من هيئة الإذاعة البريطانية القسم العربي، وبقيت أسبوع وأنا أفكر فيه إلى أن حللته وشعرت بفرحة شديدة. ميت دفناه، طبعا عارفين الجواب أنتم، ميت دفناه وضعنا له طعامه وتركناه، رآه الحي الجائع فأتاه حاول أخذ طعامه ولكن ما دهاه،
قام الميت وشد بعنق الحي فإذا هو ميت معه، فما هو الميت وما هو الحي؟ حفظه من من من من الابتدائي. رباعيات الخيام أم كلثوم مين طلبها؟ طلب فخم، هذا طلب فخم. رباعيات الخيام، يا سلام، صنباطي وأم كلثوم أحمد، أحمد رامي اللي عرب الكلمات للخيام. أحمد رامي، أحمد رامي ولا مين؟ أحمد رامي بتالي. رباعيات الخيام اللي طلب، اللي طلب دائما يكون في توقيع، التوقيع موجود مع الاسم أو بجانب الاسم حتى لا يضيع الوقت وإحنا بنبحث عن اللي طلب الأغنية. من الذي طلب الأغنية؟ لتكون أم أحمد من العراق، أم أحمد بتيالي، أم أحمد من العراق. أم أحمد، إذا أم أحمد طلبت رباعيات الخيام أم كلثوم إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى لكم يوم أحد جميل وكل أيامكم تكون جميلة ورائعة، ومتواصلين دائما مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. صوت صوتك هذا شعارها وما زال وسيستمر إن شاء الله. نبيل، كان طلب عائشة المرطى منسية، كتبت طلبك يا نبيل، كتبت طلبك يا علي خاطر النجادي، كتبت طلبك يا علي وجداد، مين كمان؟ أبو عبد الوهاب كتب طلبه، فاطمة الوهيبي، سعاد كتب طلبها، أم أحمد من العراق طلبها مكتوب، علي خاطر نجد كتبته، نبيل منسية، عائشة المرطى، جمال محمد، جميل جمال أو جميل جمال، جيم معطشة أو جيم يعني مبتلة أو جيم قاهرية بسموها، وين كمان؟ إذا كل شيء مكتوب جاهز، بس يعني أعتقد نكتفي بهذا القدر من طلبات الأغاني يا أبو محمد ولا لا؟ لأنه يعني العدد كافي، ونسمع سميرة توفيق في اسم الله عليك يا دلعونة. نادر ما تذاع هذه الأغنية لسميرة توفيق، لطلبها حمد، إن شاء الله يكون متابع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. سجلت طلبك يا علي خاطر النجادي، سجلت طلبك. أنت طلبت نحسب في روحي لمحمد الجراري، مطرب تونسي، وأرسلت تقول محمد الجراري فنان شعبي ومونولوجيست تونسي شهير، ولد في تونس عام أو تونس العاصمة عام 1925، وتوفي 1997. عرف بتقديم الأغاني الفكاهية والمنوعات التي تعكس نبض الحياة اليومية والمواضيع الاجتماعية بطابع هزلي طريف. نشأ ولد في حي باب الجزيرة بتونس العاصمة لأب من أصل مغربي، ولهذا اشتهر أيضا بلقب حمادي المغربي. التعليم والموسيقى، درس في الكتاتيب وتعلم أصول الموسيقى من أصدقائه الفنانين في تونس. تنقل بين المغرب الأقصى وباريس لسنوات طويلة، حيث أحيا حفلات عديدة وقدم موشحات وأغاني عاطفية واجتماعية قبل أن يعود إلى تونس في أواخر السبعينيات. ولما بقولوا المغرب الأقصى يعني بقصد المملكة المغربية، لأن أقصى شيء يعني آخر شيء في المغرب، والباقي المغرب العربي، كله مغرب عربي. لكن عملوا الدول المغاربية حتى يعني إنه عند الدول من تونس، من يمكن من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، لكن المغرب الأقصى اللي هو المملكة المغربية. وين راح أبو هيثم بيقول أعتقد حل اللغز الذي طرحته الحل، أعتقد البيضة. لا لا، مش البيضة، أنت رحت سرحت مع، طيب خلي أفكر فيه كويس، بس مش البيضة. وبعدين كمل علي خاطر النجادي بأبيات للشاعرة، وفي المستمع الكريم محمد البصري طلب مقطع من أغنية رياض أحمد. ما هي الأغنية؟ علي ينسى حبيبه، علي ينسى حبيبه، علي ينسى حبيبه، رياض أحمد. خليني بس أكتب محمد البصري اللي ينسى حبيبه. رياض أحمد رحمة الله عليه، بذكر في السبعينيات كان مشهيرا، يعني كنت شابا وقتها. وين راح؟ طيب، الأبيات اللي أرسلها علي ينسى حبيبه. الله علي ينسى حبيبه، اسمه الله علي ينسى حبيبه، خليها وأرسل العنوان مضبوط حتى نجد الأغنية بسهولة. علي وجداد أرسل أبياتا للشاعرة فاطمة الشهري. يا آسر القلب، هل ما زال يذكرنا ليل الغرام وصمت الوجد يغمرنا؟ هل ما يزال لذاك الحب من ألق في مقلتيك وفيها الشوق قد سكن؟ هل ما تزال حروف العشق نابضة تبث في الشعر روح الصدق إن وهنا؟ وهل تبقى لنا من سرد قصتنا غير السطور التي بالكاد تعرفنا؟ أخشى على الأرض ثقلي حين أقطعها سعيا إلى القرب والمنشود ما فطنا. أخشى على الوقت الإلحاحي لأمنعه من الضياع، ضياع الحلم مذ دفنا. أخشى التنكر أوراقي لما كتبت كف الحنين وباحت بالذي كمنا. أخشى القصائد أن تتلى ويسمعها من ليس يدرك كيف الهجر يقتلنا. أخشى على الدمع دمعي حين أذرفه أن الرجوع إلى من فاي قد أذينا. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة فاطمة الشهري. عيسى صليطي يقول كن جميلا ترى الوجود جميلة، وهو طلب أحمد فتحي، أنت السبب، مكتوب طلبك يا عيسى السليطي. طيب نسمع الآن فيروز. فيروز يا أبو محمد، عودك رنان، طلبها أبو هيثم من مسقط.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وفي طلب آخر وصلني من أبو سنان من البصرة، طلب الله اللي ينسى حبيبه لرياض أحمد، يعني اثنين طالبين نفس الأغنية ونفس المطرب، أو المطرب نفسه والأغنية نفسها. حتى مرة قرأت أنه لا تقول نفس نفس الكتاب، الكتاب نفسه، نفس الشخص، الشخص نفسه، لأن الكتاب ليس له نفس. يعني لغتنا جميلة والإبحار فيها أجمل، والله الإبحار فيها جميل، لأنه تكتشف أشياء، تكتشف معاني، تكتشف دلالات، تكتشف فيها يعني أسرار غريبة. بس اللي حابب، يعني اللي حابب، المهم يكون في حب. إذا ما في حب ما فيش، صعب. طيب وين وصلنا؟ وصلنا أحمد فتحي في أغنية أنت السبب، طلبها عيسى السليطي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وبدي أريحك يا أبا هيثم في مسقط عشان ما ظل تفكر في ميت دفناه. هو الجواب هو الفخ. الفخ ميت دفناه، بندفن احنا الفخ في التربة وبنخلي ظاهر الطعم، الطعم عشان الحيوان أجلكم الله يجي بده ياخذ الطعم، فالفخ بيطلع بيمسك رقبته. ميت دفناه، الميت هو الفخ، دفناه وضعنا له طعامه وتركناه، طعام اللي هو الطعم اللي في الفخ. رآه الحي الجائع فأتاه، اللي هو الوحش الجائع بده اللي بدنا نصطاده يعني، حاول أخذ طعامه ولكن ما دها، يعني حاول أن يأخذ الطعم الموجود ولكن شو اللي حصل؟ قام الميت فشد بعنق الحي، طبعا طلع الفخ من التربة لمجرد حركة فنهض الفخ، قام الميت وشد بعنق الحي فإذا هو ميت معاه، فمات اللي كان حي مات مع الميت أصلا اللي هو الفخ. ما هو فما هو الحي وما هو الميت؟ عرفت الجواب؟ يلا سهلة سهلة، وصلنا للعاشرة موعد كلمة في أغنية. هذا سؤال آخر، نسمع الأغنية الأول للفنان علي عبد الستار ثم نسأل السؤال.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كلمة صادي، صادي ما معناها؟ نسمعها كمان مرة. أسمح برشفة لصادي، ما معنى صادي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة ونصف بقليل إن شاء الله. وأبو سنان من البصرة غير رأيه، يقول أرجو تفضلكم بسماع مقطع حبيبي من أغنية من غير ليلة على الموسيقار عبد الوهاب. عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم، أنا ذكرت أنه طلبوا مين يا ربي، طلبته علياء من لندن وأبو عبد الوهاب. أتيت فألفيتها ساهرة، عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم. وبعدين أنت طلبت رياض أحمد نفس الأغنية اللي طلبها، أو الأغنية نفسها اللي طلبها محمد البصري، فحابب تغير لكن مش عبد الوهاب. عيسى الصليطي يقول علي عبد الستار بنايف فنان ذكي في اختيار الكلمات والألحان، الله يعطيه الصحة والعافية، فنان خلوق، شفته شخصيا وسلمت عليه. عيسى الصليطي، شكرا يا عيسى، تحية لك وللفنان. وين وصلنا؟ نسمع طلب مازن لولا الأمر لله، فارس عوض.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. فارس عوض مطرب أردني شاب رحل في عز الشباب يعني في حادث سير رحمة الله عليه، من أبرز يعتبر من أبرز رواد الغناء البدوي في الأردن. اشتهر في بصوته القوي، والأغاني الشعبية البدوية لا تزال حاضرة في الوجدان الأردني. من أشهر أغانيه هي أبو خديد منقرش، لولا الأمر لله اللي سمعناها، وسهر الليلة. هو ولد في مدينة اسمها مأدبة أو مأدبة، وبعض المصادر تقول أنه ارتبط بمدينة الزرقاء بشكل أو بآخر رحمه الله. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. كلمة صادي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب أم حمد. طلبت نجاة الصغيرة على ذوقنا أو على ذوقي، فاخترت هذه الأغنية لنجاة الصغيرة.

أغنية جميلة، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي. تفرق كتير، تفرق كتير، عواطفنا البعض يفرق السما في بعدها من الأرض. الحب فوق كل ده يتحس ما بيننا إحنا الاتنين بس، والنية والإحساس الاتنين مش راح أشوفهم أنا بالعين، لكني حلمسهم بالروح وأحس بيهم إمتى وفين. ما أقدرش أقولك عايزة إيه ويرضيني إيه، الحب ما يجيش بالكلام ولا بالسكوت وإزاي وليه، حتى وأنا معاك والإيد في الإيد إيه معنى لقاك وشعورنا بعيد. لا ما تحبنيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير، تفرق كتير يا حبيبي تفرق كتير. نفسي ومنايا بكون هواك زي الزهور من غير أشواك، نفسي ومنايا بكون هواك زي الزهور من غير أشواك، نفسي ومنايا تفرح معايا بكل ثانية ويكون هوانا مش بس نادر لا حاجة تانية. ما تحبينيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير، تفرق كتير يا حبيبي. عندي في حبك أمال لو كنت تحييها، تلقى الخيال والمحال اتحققوا فيها، وتكون حياتنا سوا أجمل وأحلى سوا من الدنيا وما فيها. ما تحبينيش كده حب عادي زي حالة ناس كتير، تفرق كتير. من عبد الوهاب محمد، شاعر كبير، شاعر كبير، شاعر أغنية كبير الحقيقة يعني. وبنلاحظ إنه في يعني الشعراء الرجال بيكتبوا إحساس المرأة بشكل دقيق جدا، زي نزار قباني بيكتب إحساس المرأة بشكل. يلا نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. صادي، كلمة صادي ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب عادل بوشيت بأبي الشموس لأحمد الجميري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونبيل بيسأل لماذا الحياة تغيرت وأصبحت متكررة عكس بالسابق، يوم كنا نشاهد التلفاز كان يبدأ في ساعة معينة وينتهي بساعة، والبساطة والراحة. والسؤال لماذا توقفت ودخلنا بعصر السرعة؟ وأتمنى الإجابة لا تكون نسير الزمن. يعني أنت بتحدد لي شو تكون الإجابة؟ أنا سأجيب في عجالة، ولكن من خلال وفي إطار برنامج طربيات، حتى ما نخرج عن الإطار، يعني خلينا في إطار طربيات. لما تكثر الأشياء يصبح الملل سريعا. ما يسمع أول كنا الراديو يتفتح فترات بسيطة قليلة عشان البطاريات ما تخلص، أو عشان الكهرباء ما يكونش في صرف الكهرباء. وقتها كان في بطاريات، عشان البطاريات ما تخلص بسرعة، فكان فتح الراديو يعني محدد ومعين لفترات معينة، نشرة أخبار، مسلسل إلى آخره. فكنا بشوق ننتظر وقت الراديو يفتح، ننتظر وقت التلفزيون يفتح، وكنا نسهر بيوم الخميس لأنه في فيلمين عربي وأجنبي، كان في تلفزيون قطر وقتها. فلأنه المعروض قليل، كلما زاد المعروض زادت الحيرة وزاد الملل، سواء في الأكل، في الشرب، في المسلسلات، في الأغاني. ما يزيد المعروض ويصير أقصر، يعني كانت أم كلثوم يسهر لأم كلثوم أول كل خميس أو أول خميس من كل شهر على ما أعتقد يعني. فكانوا يسهروا الناس وساعة تغني أم كلثوم، لكن الآن ما في ثواني بالثواني بالضبط يعني. فكلما كثر المعروض أصبح هناك ملل، وأصبح يعني حط مائدة عليها ما لذ وطاب، مجموعة ثرية من الأطعمة، بيحتار إذا بدك تحير خير. لكن لما زمان كان طبق واحد يكفي الأسرة كاملة، كلهم يأكلوا من هذا الطبق، فكان في سعادة في الأكل. الآن أصبح في تشتت. يلا مش هطول عليكم، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية ونكمل إن شاء الله. محمد حسن بيسأل، وين راح محمد؟ بيسأل عن الكلمة نحوي أو هي كلمة صادي صاد هو صاتي أو مصاتي؟ لا، صادي صاد ألف دال نون، عفوا دال ياء، صادي صاد ألف دال ياء. واضحة محمد؟ طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. يا ابن الناس محمد مرشد ناجي طلبها بارك المهندي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. واسمح برشفة لصادي، لصادي لام لام لام صادي صاد ألف دال ياء، لصادي حرف جر، لام حرف جر، لصادي ما معنى صادي؟ يلا نشوف الأجوبة في يمكن هذا جواب من مين؟ من أم أحمد، من أم أحمد صارت تتوقع مع كل جواب. أم أحمد صح يا أم أحمد، برافو عليك. صح أم أحمد، يمكن المعنى هي العطشان. صح صادي عطشان، رشفة لصادي، رشفة لعطشان. طيب عادل ببشيت تعني عطشان، صح يا عادل؟ صادي يعني عطشان. مازن الصادي العطشان أو الظمآن، صح. حنان الصادي هو العطشان، والشاعر يطلب من محبوبه أن يروي ظمأ قلبه بالوصال أو الرحمة، أو بالوصال والرحمة. حنان صح يا حنان. أم أحمد طبعا ذكرت جوابك، المعنى هي العطشان. صح يا أم أحمد. في هذا عن بتكلم عن سالم سليمان، يمكن بتكلم عن برنشيء لبرنامج تغريد. أيوة. طيب في عيسى السليطي صادي بمعنى الظمآن والعطشان، عيسى السليطي صح يا عيسى. ويقول بيعلق بيقول قل الزمان يرجع زمان، عيسى السليطي طبعا مرت الأيام ودارت الأيام. يمكن سؤالي يقول محمد حسن، يمكن سؤالي أو جوابي محمد أي نحوي واتجاهي، لا صادي صادي صاد ألف داليا عطشان. فاطمة كلمة صادي وتكتب أحيانا صاد في اللغة العربية تعني العطشان، هي تكتب صاد بتحذف ياء العلة في حالة في حالة الرفع، ولكن النص بتلفظ الياء في اللغة العربية تعني العطشان. أو الظمآن ومعناها يقال صدي الرجل إذا عطش عطشا شديدا فهو صاد، لأنها مرفوعة فتحذف حرف العلة، الياء يحذف فهو صاد، يحذف حرف العلة اللي هو الياء. وما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء، تحذف هذه الحروف في حالة الرفع، يعني في حالة النصب موجودة الياء لا تحذف. وين وصلنا؟ إذن جوابك صح يا فاطمة. الوهيبي أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة صادي معنى عطشان، صح يا أبو هيثم. أم حمد الكلمة العطشان، صح يا أم حمد. يعني هذه الأجوبة، في أجوبة أخرى يمكن في جواب. شكرا، إجابة وافية ومقنعة، وفسرت لي القلة والكثرة الفرق بينهما. شكرا يا نبيل، شكرا لكم. إذا عرفنا كلمة صادي هي العطشان أو الظمآن، أشكركم جدا. واليوم الأحد، وإحنا في كل أحد الساعة 10:30 أو في هالوقت يعني بنتوقف مع نادرة من النوادر. وفي نادرة اقترحها المستمع الكريم مازن، فقال من اقترحها يعني في فقرة نوادر، وهي غناء شفيق جلال المطرب الشعبي المصري شفيق جلال رحمه الله، انه غنى لعبد الفريد وغنى لعبد الوهاب. فنسمع اقتراح مازن واكيد يعجبكم ان شاء الله.
1: كيف راح يؤدي شفيق جلال النهر الخالد لو غنى ونسمعها؟
2: الحقيقة في الوسط الفني بيطلقوا علي لقب الطريقة الشفشائية. لي حديث معين، لي خطوات معينة في غنائي وانا واقف على المسرح، لي طريقة في الغناء ما حدش بيعرف يقلدها. فأنا لما غني للأستاذ عبد الوهاب هقولها برضو زي ما بيقولوا بالطريقة الشفشائية. مسافر زاده الخيال والسحر والحب والجمال، ظمآن والكأس في يدي، والحب والفن. افتكرك كده الاستاذ عبد الله بيزعل مني ولا حاجه يعني.
1: طيب هل تناسبك الحان فريد الاطرش؟
2: مش كل الحان فريد الاطرش تناسب مطرب غيره. لان فريد الاطرش كان له طريقه فريده في اداء الحانه.
1: نعم.
2: والمطرب اللي يغني لفريد الاطرش لازم ينطبع بلون فريد الاطرش او بصوت فريد الاطرش.
1: طيب نسمع شيء.
2: انما كان في لحن ده كان شفيق جلال، ما كانش فريد الاطرش.
1: طيب نسمع شفيق جلال في لحن فريد الاطرش.
2: كان يقول لك ما اللي قلت له وما اللي وملت له وجاني ورحت له، يا عوز الفلفل يا عوز الفلفل يا عوز الفلفل.
1: شفيق بعدك وبعد زملائك اللي سبق أن ذكرنا أسماءهم قبل قليل، هل هناك من يغني الموال بنفس الأسلوب؟
2: لا، هم زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقة. يعني كل مغني له طريقة بيغني بيها الموال. في اللي بيغني الموال العاطفي، وفي اللي بيغني الموال اللي فيه الكلمة اللي تمس قلب المستمع. يعني أنا دايما أحب في مويلي الكرامة، يعني ما أحبش التذلل، ما احبش اقول سهرت واتألمت وتعذبت واتندمت، لا، احب اقول موضوع في موال. عشان كده اصبح لي
1: اسلوب
2: لوحدي. نعم. لون معين في اداء الموال بالذات. يعني
1: طيب انت غنيت لبهانة ولأمونة.
2: لا.
1: هل ممكن ان تقرب لنا صورة أمونة وبهانة؟ هل هم من حي شعبي ام من فلاحة بنت يعني ريفيه؟
2: امونه من وجه ابلي الصعيد.
1: نعم.
2: مصر. وبهانه ريفيه من ريف مصر. يعني على سبيل المثال ان امونه واحد صعيدي معتز بكرامته جدا، فبيقول لها امونه بعت لها جواب، أمونة ولا سألت في أمونة إيه الأسباب، أمونة ما ترد علي، على كيفك على كيفك، ها إن شاء الله ما رديت علي. بهانة بيقول لها يمو العيون سود نعسان، أهين وآه منك يا الفرح ويا الخير، خير الأرض جانا والكل حيغنوا معانا. بهان واه يا بهان واه يا بهان.
1: استاذ شفيق، هل تعتقد نشوءك في بيئه شعبيه ذات اصاله وعراقه هي التي طبعت ادائك للغناء بهذه الطريقه؟
2: في مثل بيقول من شب على شيء شاب عليه. انا اتولدت في قلب القاهرة، قلعة صلاح الدين في حي الدرب الأحمر، فنشأت في بيئة شعبية، أولاد بلد، كرمة، أجاويد، فالطريقة دي عودتني إن أحتفظ بكياني وبغنائي كابن بلد من قلب مش مصر بس، من قلب الأمة العربية، لأن كل إخواننا في العالم العربي بيحبوا البساطة.
1: نعم.
2: ولا يطربهم إلا النغم الشرقي.
1: نعم.
2: والليل والموال بالذات. مش كده برضو؟
1: صح. طيب أستاذ شفيق، نود قبل لا نختم لقائنا أنك تحيي السادة المشاهدين بموال على الطريق الشفشائية.
2: أيوة حلوة الطريقة الشفشائية، سيادتك حفظتيها زيهم بالضبط. في موال اسمه الناس أجناس، والقال الحياة بالغنى بالفلوس، قلت الغنى بالناس فينا الصحيح مش قوي، وناس تعوزها الناس وناس، ويا دي العجب محرومة من الإحسان، وناس صفيح مش ذهب وناس تفوق الماء، والدنيا سوق والبشر بيعيش حياته فيه، والكل واحد قدر بيعيش وعي الناس.
1: يا عيني يا عيني يعطيك العافية وشكرا.
2: شكرا يا فندم.
0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن كان سأل وجاوب على سؤاله، يعني قال ماذا يقصد بالطريقة الشفشائية؟ الشفشائية نسبة إلى اسمه شفيق جلال، زي مثلا فيصل العلوي مسمي لون غنائه مسمي الغناء الفيصلي نسبة إلى اسمه فيصل، هذا اللون لون وهابي نسبة لمحمد عبد الوهاب، أغاني كلثومية نسبة لأم كلثوم، فطبعا شفيق جلال شفشأ. أما بالنسبة لنبيل بيسأل بيقول إذا لماذا لم يقل رشفة لعطشان، ولا ماذا قال رشفة لصادي؟ بنروح للشعر يا نبيل، لأنه القصيدة تقول المعنى يقول يا من سكن فين في فؤادي، القافية إيش دالياء فؤادي دي دا مكسور دال مكسورة أو بعدها يا دا دي دي، كم يكون الجفا يا فاتني والبعادي دال مكسورة، إن جسمي نحل من جور هذا التمادي، فالقافية بتحكم، بقول لك القافية حكمت، القافية تحكم الشعر اللي بيكتب لازم القافية ينتبه للقافية، القافية هنا دال مكسورة، فبتيجي كلمة صادي مناسبة لتمادي بعادي رقادي فؤادي صادي، ما ينفعش يحط رشفة لعطشاني والقافية دال مكسورة، يحط نون مكسورة، واضح يا نبيل؟ عشان القافية حبيبي، لأن الشعر في صدر وعجز، يعني في قافية بتحكم الشعر أو بتحكم اللي بيكتب، فما ينفعش يحط عطشان وهي القافية دال مكسورة أو دال ياء. احنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية، نسمع. عرفتوها؟ إن شاء الله. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع كمال حسني غالي علي طلبه علي وجداد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي مثال آخر من القصيد، حتى نبيل إن شاء الله معنا يكون ما زال معنا، مثلا لو أخذنا قصيدة أحمد شوقي اللي هي على نهج البردة، ريم على القاع بين البان والعلم، القافية ميم مكسورة، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. واضح القافية، لازم الالتزام بالقافية، ما ينفعش تغير في كلمة من كلمات القصيدة، ويكون الوزن مش بس القافية، القافية ووزن على أي بحر، بحر رصيط، بحر الرمل، بحر الطويل، البحر الوافر، البحر الكامل، البحر المجتث، البحر يعني. طيب كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. أي يعني هي عادها أبو محمد وطول كمان شوي يعني. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع عبد الحليم في جان الهوى، طلبها علي موسى من العراق.
1: الهوى هوايا أبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل

ترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. في نبيل بيسأل، بقول تساؤل أخير، طبعا بيشكر عن وضحت النقطة القافية وليست الكلمة. تساؤل أخير، كلمة بين توضع وسط كلمتين مثل يوم بين يوم، أو يوم بين يوم، أو شهر بين شهر. لا، مش إنها يعني، هي على العموم ظرف مكان، في ظرف زمان اللي هو الآن، وقت، حين، عندما، حينما، هذه ظرف زمان في الزمن. وفي ظرف المكان، فوق، تحت، عند، قرب، بين، هذه ظرف مكان. واثنين هم مبنيين على النصب، ما ينفعش بينه ولا بيني، بينه ما ينفعش، عند، يعني عندي، عنده، عنده، هي عنده مبنية على الفتح، كويس. لكن مش لازم تكون بين بين كلمتين، لازم في الوسط يعني، لا، بين العصر والمغرب مثلا، جت في الأول وأضيف العصر للمغرب، بين العصر والمغرب، بين الصيام والإفطار، بين الكلام والسكوت، مش لازم تكون في النص يعني. وصلنا وين؟ وصلنا سمعنا كلمة، سمعنا مقدمة الأغنية. أدونيس عقل، فنان لبناني مواليد 1950، واعتزل، هو اعتزل تماما، لكن له أغاني عايشة، اللي طلبتها فاطمة الوهيبي، أغنية مش قادر أنسى حبك، إن شاء الله تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سؤال أخير أحسن ما نقول أغلبها لغة عربية، مش عايزين نزعل حد. محمد حسن بيقول هل يصح أن أقول على سبيل المثال الحوار بيني وبين أبو أحمد؟ صح، الحوار بيني وبين تيجي في النص في الأول، المهم ما تيجي في الآخر. طيب، للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. في أبو هيثم من مسقط بيقول أو يجيب قائلا مقدمة الأغنية الفنانة وردة الجزائرية. لا، عادل ببشيت المقدمة كارم محمود الصبر أجيبه منين؟ صح صح يا عادل، ما شاء الله عليك. علي وجداد بيقول واحد نفس صوت عبد الحليم حافظ كمال حسني، واحد يضيع بين صوت كمال حسني وعبد الحليم حافظ. علي وجداد قال جان الهوى وغالي علي أنا ضيعت. علي وجداد لو يغنون مع بعض ما هاي سبب المشكلة، أن صوته بيشبه صوت عبد الحليم فما ينفعش. يعني الناس هذا عبد الحليم ولا كمال حسني، هذا عبد الحليم ولا كمال حسني، فطبعا شيء بيزعج عبد الحليم أو بيزعج كمال حسني في نفس اللحظة، أنه صوتهم قريب جدا من بعض. هذا سبب أنه كمال حسني ترك، يعني لأنه مش لا يستطيع أن يغطي على عبد الحليم. كارم محمود، هذا جواب مين؟ جواب علي موسى من العراق. كارم محمود الصبر أجيبه منين؟ صح صح يا علي موسى. مازن يقول المقدمة يمكن شادية أو ليلى مراد. لا، هي كمال هي كارم محمود الصبر أجيبه منين. بس هي الأجوبة اللي وصلت. إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واقتربنا من موعد الهدية. الهدية روق البال. روق البال هو الألبوم الخامس للفنان القطري عيسى الكبيسي، سنة 2005 صادر روق البال. اليوم نسمع الأغنية روق البال بأصوات صقر صالح، سعد الفهد، عيسى الكبيسي، ناصر سهيم وناصر الكبيسي، من جلسات صوت الخليج الحصرية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج علياء من لندن، وأبو عبد الوهاب ضميتهم اسمعوا عبد الوهاب في أغنية أتيت فألفيتها ساهرة، ألفيتها يعني وجدتها.

وفي صدرها زهرة ناضرة رأيت بأطرافها دمعتين وقد وقفت دمعتين.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل أقول أقسم بالله أنك أستاذ. شكرا يا حبيبي، شكرا شكرا، يعني خلص احفظ مني، يعني ينفع تقول بين نبيل وتربيات، بين نبيل وتربيات، بين نبيل وصاحبه، بين نبيل والطريق، بين نبيل والمدرسة، بين نبيل والسيارة، صح؟ خلاص حفظت، يلا. نسمع طلب سعاد، علامة لطلال مداح.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهذا إبال علي خاطر النجادي طلب نحسب في روحي محمد الجراري.

0: الهبل والكروية.
1: علي خاطر النجادي، أنت بتبحث عن أصوات مغاربية بتكون يعني تعرفنا بها، بس هذا الصوت فنان جميل، بس يعني سكتشات هذه، يعني زي إسماعيل ياسين يغني مثلا، زي محمود شكوكو، هذا ما يدخل في إطار طربيات يا علي خاطر النجادي حبيبي، أنت عارف وفاهم هوية البرنامج. معلش، نبيل طلب منسية لعائشة المرتضى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد، أنت طلبتي كتبتي اسم الأغنية علامة فقط، ففي علامة ما يبيني، علامة ما يجي، علامة ما في كثير علامة، فأنت كاتبة علامة فتركتي مجالا إنه شو يصير فيه. مش تقول سعاد أبو أحمد دزيت لك اسم الأغنية والصورة، طيب الآن دزيتيها بعد ما أذيعت، مفروض إنه في البداية علامة كذا، يعني شرح، يعني العنوان يكون كامل حتى الزملاء يعرفوا يطلعوها، يطلعوا الأغنية المطلوبة بالضبط. أنت بعثتي كلمة واحدة علامة، طلال مداح علامة بس، فأعطيتهم الاسم كما بعثتيه. يلا ما علي ما علي، مش مشكلة. طيب نسمع محمد البصري وأبو سنان، طلبا رياض أحمد، الله لينسى حبيبه.

وصلنا لأغنية الختام، الأطلال. الأطلال، لا عفوا، رباعيات الخيام. رباعيات الخيام طلبتهم أم أحمد من العراق. إذن مع رباعيات الخيام لأم كلثوم نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، وتحيات عبد السلام جاد الله من داخل الاستوديو. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.